النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف على انرجي. جديد على انرجي عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر عشان بحبك.

جديد على انرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.

0: Non-stop music on energy.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟
2: جديد سالفة ومحمد عساف.

Yeah. In the zone. They got 10 out. Wow. Nice.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجه تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. official radio sponsor energy 92.1.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: Non-stop music on energy.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
5: Energy 92.1.

0: الجمعة مزيكا طول اليوم.
1: جديد على انرجي فريد ترجع ايه؟

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a state.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع المزيكا لعبتها. It's Friday. Non-stop music.
1: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الجمعة مزيكا طول اليوم.

0: أغاني طول اليوم 24 ساعة
1: على انرجي. جديد على انرجي عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.

جديد على انرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيد.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: أجدد الأغاني على انرجي.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: علي البولت وكهرب الطريق كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك, ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
5: Energy 92.1.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 لـ 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثاره، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومه الصح. وبكل حرفنه قضى هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8-69، إيميل sales@novo-eg.com.
0: Energy 92.1

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين،

Energy 92.1. المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2-4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: اجدد الاغاني
3: على انرجي وبس.
2: جديد على انرجي فريد ترجع ايه.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: أيوة جامعة

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

كل الأغاني الجديدة بتسمعها على انرجي. جديد على انرجي، عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.

0: على إنرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.
1: إنرجي 92.1 المزيكا. المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
3: أجدد الأغاني
4: على انرجي وبس.

0: طول اليوم
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم
2: جديد سالفة ومحمد عسيف

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها
1: أجدد الأغاني على Energy.

0: على انرجي. دلوقتي لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: مساء الفل، انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل، معاكم منى يوسف، والمدة ساعة هنلف العالم كله بالمزيكا، قديم وجديد، عربي انجليش اسباني او اي لغة تيجي على بالك. المهم انها اغاني مكسرة الدنيا، مالية ريلز والستوريز، ومسيطرة على تيك توك وكل السوشيال ميديا. خلونا نبدأ بأول أغنية كانت فايرل الأسبوع ده، وهي عشان بحبك لحمو المرشدي. الأغنية دي طلعت من تعاون جمع الملحن عمرو مصطفى وحمو المرشدي والموزع وزة منتصر في الموسم السابع من برنامج راد بول مزيكا صالونات، ونزلت على اليوتيوب يوم 10 سبتمبر. لكن اللي خلى الأغنية تنتشر بالشكل ده وتبقى ترند هي الخناقة اللي قامت بين حمو المرشدي وعمرو مصطفى بعد ما نزلت الأغنية على قناة حمو وصفحاته على السوشيال ميديا. المشكلة هنا مش إن حمو غنى الأغنية أو حتى إن عمرو هو اللي ملحنها، لكن في حقوق نشر واستغلال الأغنية بعد تسجيلها، لأن عمرو مصطفى قال إن حمو ما كانش عنده إذن مكتوب منه يسمح له إنه ينزل الأغنية أو ياخد أي مكسب منها، وإن حقوق تأليف اللحن ليه هو. وعشان كده طلع عمرو مصطفى إنذار قانوني للمنصات وشركات التوزيع وطلبهم بوقف استغلال الأغنية وحذفها، ولو ده ما حصلش هيلجأ للقضاء. لكن اللي حصل إن حمو المرشدي اتمسك بالأغنية ورفض إنه يمسحها، والنتيجة إن نسب استماع الأغنية فضلت تزيد لحد ما دخلت المركز الثالث في يوتيوب ديلي تشارتس بأكتر من 698 ألف مشاهدة خلال يومين، وطلعت بعدها للمركز الأول على يوتيوب مصر ووصلت لتقريبا مليون مشاهدة في كام يوم بس. يلا نروح نسمع الأغنية اللي قلبت الدنيا دلوقتي لحمو المرشدي ونرجع تاني.

تاني أغنية معانا في لعبتك فايرل هي أغنية قديمة شوية بس رجعت تاني للترند، وهي كوماندر للمغنية الأمريكية كيلي رولاند بالتعاون مع دي جي ديفيد جاتا. الأغنية نزلت في مايو 2010 وكانت أول أغنية تنزل من ألبوم كيلي رولاند التالت Here I Am، واللي نزل بعد كده في 2011. ودلوقتي وبعد أكتر من 15 سنة كوماندر رجعت تظهر تاني على تيك توك وإنستغرام ريلز. الأغنية دي جت بعد التعاون الناجح بين كيلي رولاند وديفيد جاتا في أغنية When Love Takes Over. فتعالوا نسمع كوماندر ونرجع نشوف باقي الأغاني اللي معانا في لعبتك فايرل.

تالت أغنية فايرل معانا هي أغنية جديدة، بس واضح إن وشها حلو جدا على صاحبها، وهي أغنية بيبي دول لجيمي ميلر. الأغنية نزلت يوم 7 أغسطس 2026، لكن الحكاية بدأت قبلها بأسبوعين لما جيمي بدأ إنه ينزل فيديوهات لنفسه وهو بيغني ويرقص على حتة من الأغنية برقصة بسيطة وسهلة بدأت تنتشر على تيك توك وإنستغرام. وبعد نزول الأغنية جيمي عارف يستغل الانتشار ده بطريقة ذكية جدا، وبدل ما يفضل يعمل فيديوهات لوحده بدأ يظهر كل شوية مع نجمة أو شخصية مشهورة جديدة، وكل واحد يعمل مع الرقصة على الأغنية. الموضوع ده بدأ مع الممثلة جينيفر لوف هيويت، وبعدها ظهر مع الراقصة جوليان هوف وأنتونيو تشيبريانو وجيسي ماكارتني وماجن ترينر وغيرهم كتير. اللذيذ بقى إن الفيديوهات نفسها متصورة بشكل احترافي جدا، لدرجة إنك ممكن تفتكر إنك بتتفرج على مشهد من الكليب مثلا، رغم إن الفيديو تيك توك عادي. وطبعا مع كل نجم كان بيظهر معاه كان بيخلي الأغنية توصل لجمهور جديد من الفولورز، وده كله خلى انتشار الأغنية يخرج كمان من السوشيال ميديا للملاعب، لأن جيمي ظهر مع فريق السافانا بانانز، الفريق الأمريكي المعروف بعروضه الاستعراضية في مباريات البانانا بول، ورقص معاهم على بيبي دول وسط الجمهور، والفيديو انتشر على بيج الفريق وكان سبب في إن الأغنية تفايرل أكتر. النتيجة إن الأغنية بدأت تطلع في التوب تشارتس واحدة واحدة لحد ما بقت فايرل وقدرت تعرف الناس باسم جيمي ميلر.

واحدة من الأغاني القديمة اللي رجعت فايرل تاني الأسبوع ده هي On and On لفرقة الإلكترو الإستونية كارتون بالتعاون مع المنتج الموسيقي جيجا وبصوت المغني دانيال ليفاي. الأغنية نزلت في 2015 وبدأت تتشهر قوي في 2016 من خلال قناة NCS أو No Copyright Sounds، واللي كانت وقتها من أشهر القنوات اللي بيستخدمها صناع المحتوى والجيمرز خصوصا في فيديوهات الألعاب. وأغنية On and On بالذات حققت انتشار رهيب جدا وقتها وارتبطت بشكل كبير بفيديوهات الماينكرافت والروبلوكس والجيمينج عموما، لدرجة أنها بقت واحدة من أشهر الأغاني المرتبطة بذكريات بداية عصر يوتيوب والجيمينج عند جيل كامل، ووصلت لأرقام استماع كبيرة جدا عدت 500 مليون مشاهدة. طب إيه بقى اللي رجع الأغنية دي اللي بقالها أكتر من 10 سنين فايرل تاني؟ النوستالجيا طبعا، وده لأن في موجة كبيرة جدا على تيك توك وإنستغرام بتعتمد على فكرة قبل 10 سنين من دلوقتي أو 10 years ago today، والناس بترجع لمحتوى 2015 و2016 وتقارن بين حياتهم وقتها وحياتهم دلوقتي وبين شكل الإنترنت والألعاب والفلاتر والترندات اللي كانت مسيطرة وقتها وبين اللي موجود النهاردة. وطبعا On and On كانت اختيارهم الأول لأنها مش مجرد أغنية قديمة، هي أصلا جزء من ذكريات الفترة دي عند ناس كتير.

0: أغاني طول اليوم 24 ساعة
1: على انرجي.
0: انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
2: زياد زازا مكمل معانا في لعبتك فايرل، والاسبوع ده موجود معانا باغنيتين، واحده منهم هي حياتي حياتي اللي لعبناها الاسبوع اللي فات مع الرابر السوداني سولجا. الاغنيه نزلت بدايه الشهر ده وتحديدا يوم 3 سبتمبر، ومن اول ما نزلت وهي ترند على كل منصات المزيكا، ووصلت للمركز الرابع في التوب اغاني على اليوتيوب بعد ما حققت اكتر من ربع مليون مشاهده. اما زياد زازا بقى فواضح ان 2026 سنه حلوه جدا عليه، مش بس في المزيكا لكن كمان في التمثيل، لانه بيستعد لدخول تاني تجربه ليه في الدراما من خلال مسلسل ولاد اللذينه، وده بعد نجاحه في مسلسل ميد تيرم. المسلسل من تاليف احمد عادل واخراج احمد سمير فرج، وهيتعرض في الاوف سيزن، وبيتم دلوقتي اختيار باقي كرو المسلسل. اكيد كلنا مستنيين نشوف زياد زازا تاني بيمثل، لكن دلوقتي تعالوا نسمع حياتي حياتي ونرجع نكمل كلامنا.

تاني أغنية بيشارك معانا بيها زياد زازة معانا في لعبتك فايرل الأسبوع ده هي فليرتي، ودي الأغنية المفضلة بالنسبة لي بين الاثنين. الأغنية نزلت في نفس يوم نزول أغنية حياتي حياتي، وهي غنى وكتابة وألحان زياد زازة. واللذيذ بقى في الأغنية إنها عاملة سامبل لأغنية ومين اختار لشيرين، بس مدياها مود مختلف تماما. طبعا نزول أكتر من أغنية في نفس الوقت لزياد زازة خلى اسمه موجود على سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وخصوصا أغنية فليرتي بدأت تظهر في فيديوهات الليبسينك والأدت، بالذات في الفيديوهات المرتبطة بالموضة والعربيات. يلا نسمع فليرتي لزياد زازة ونرجع نكمل لعبتك فايرل.

تو ليت طبعا مكمل معانا في لعبتك فايرل، بس المره دي باغنيه واحده بس، وهي ولا عاش ولا كان، واحده من الاغاني اللي كسرت الدنيا من البومه صديق البرنامج. الالبوم نزل في اغسطس اللي فات، وولا عاش ولا كان قدرت من وقت نزولها انها تبقى ترند في كل التوب شارتس. بدات على بيلبورد اريبيا هوت 100 من المركز 19، والاسبوع ده طلعت للمركز العاشر، يعني تقدمت 9 مراكز مره واحده. وكمان الأغنية حققت أكتر من 3 مليون بلاي على أنغامي، ووصلت للمركز الثالث في قائمة بيلبورد أريبيا لأفضل 50 أغنية إندي، وده بيأكد إنها من أكتر أغاني الألبوم اللي قدرت تحقق انتشار لحد دلوقتي.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه اليس الترا ليد.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1. انتو بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: الأغنية اللي معانا دلوقتي هي برضو أغنية قديمة قررت ترجع تاني في السكوب بتاعنا، وهي أغنية تيرز لفرقة كليم باندت للمغنية البريطانية لويزا جونسون، ودي كانت الفائزة ببرنامج في اكس فاكتور. فتعالوا نروح نسمع تيرز ونرجع نشوف يا ترى في ايه أغاني قديمة تاني نقدر نسمعها في لعبتك فايرل.

الأغنية اللي جاية دي تحديداً رجعت بشكل مختلف خالص عن وقت نزولها، وهي Less لتشايلدش جامبينو. الأغنية نزلت في 2011 وكانت من الأغاني الموجودة في الألبوم الغنائي الأول لي كامب، واللي بيعتبر من أهم الألبومز اللي قدمها في بدايته لأنها عدت المليار استماع عالميا. لكن اللي رجع Less للترند دلوقتي مش النسخة الأصلية، وإنما النسخة السلود والريفيرد، يعني الأغنية اتاخد اللحن بتاعها واتبطأت واتضاف ليها إفكت خليت صوتها أغمق وادها إحساس غامض مختلف تماما عن الأغنية الأصلية. يلا نسمع Less لتشايلدش جامبينو ونرجع نكمل كلامنا.

اخر اغنيه هختم بيها لعبتك فايرل النهارده هي اغنيه جديده بس قدرت تبقى فايرل بسرعه جدا، وهي اغنيه نيكول كيدمان للمغنيه السلوفاكيه ادلا. اغنيه نيكول كيدمان نزلت يوم 4 سبتمبر ضمن البوم بريما، وجت فكرتها من موقف حصل لادلا في واحده من حفلات الجولدن جلوبز. لما راحت الحفله وهي متشيكه جدا، لابسه فستان وهيلز وشعرها معمول، وقالت لنفسها وقتها انا حاسه اني نيكول كيدمان. الاغنيه كلها تقريبا مبنيه على شخصيه نيكول كيدمان وادوارها في الافلام زي مولان روج، بيبي جيرل، ايز وايت شوت، وحتى فيديو الاغنيه مليان لقطات لادوار عملتها. اللذيذ بقى ان نيكول كيدمان نفسها دخلت على الترند لما اتسالت عن الاغنيه في العرض الاول لفيلم Practical Magic 2. قالت انها عارفه ادلا وانها هتروح حفلتها في ناشفيل، وبعدها كمان عملت اول فيديو ليها على تيك توك واستخدمت اغنيه ادلا كنوع من الدعم. يلا نروح نسمع اخر اغنيه في لعبتك فايرل، وهي نيكول كيدمان لادلا. وبكده نكون لفينا لفه سريعه بين الاغاني اللي قلبت السوشيال ميديا وبقت ترند على كل منصات الموسيقى في العالم. كنتوا بتسمعوا لعبتك فايرل، انا منى يوسف، وهكون معاكم كل جمعه من 6 ل 7 على انرجي 92.1. ما تنسوش تسمعوا بعدي لعبتك عربي مع ساره المنذر، وبعدها لعبتك انجليش مع باسم كميل. باي.

0: It's Friday on Energy.
1: جديد على Energy. أبو وحنين الليل وأخره.

0: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فتح الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي وأنا سارة المنذر بكون معاكم كل يوم جمعة من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع وكمان كل النيو هيتس على انرجي. فخلينا على طول نبدأ بالمركز العاشر اللي بتحتل أغنية جديدة على لعبتك عربي الأسبوع ده لنانسي عجرم بعنوان إشهدية ديني. الأغنية نزلت من 10 أيام تقريباً وقدرت في أول يومين بس تحقق نسبة مشاهدة عالية جداً على اليوتيوب، وصلت لأكتر من 3.5 مليون مشاهدة. أغنية إشهدية ديني من كلمات وألحان كريم عبدو توزيع باسم رزق، وتم تصوير الكليب في لبنان تحت إدارة المخرجة إنجي جمال.
0: المركز العاشر

من المركز الخامس للمركز التاسع بتنزل أغنية دي روحي لأنغام أربع مراكز من الأسبوع اللي فات، بس لسه مكملة معانا الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت من شهر تقريباً من ضمن الميني ألبوم دي روحي، وقدرت تحقق 1,300,000 مشاهدة على يوتيوب من وقت نزولها، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشفعي، توزيع شريف مكاوي، وميكس وماستر أمير محروس.

0: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثامن، وهي أغنية محمد عدوية الجديدة جوه عيني. الأغنية نزلت من ضمن الميني ألبوم الجديد جوه عيني اللي نزله عدوية الشهر اللي فات، واللي بيضم 5 أغاني، واللي قدر يحقق نجاح كبير جدا في مصر والوطن العربي. أغنية جوه عيني من كريمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر ماهر صلاح. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثامن.
1: المركز الثامن

أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز السابع، وهي أغنية أحمد جمال الجديدة على بالي خطر. الأغنية نزلت من حوالي أسبوعين تقريباً، وهي السنجل الجديدة، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، ألحان أحمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام. المركز السابع.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من 4 لـ 6 على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجافو، every step is a statement.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها تخت أمرك. أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: انرجي. النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف على انرجي. لعبتك عربي مع سارة المنذر.
2: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز السادس، وهي أغنية يا حبيبنا لحكيم وحودة بندق. النجمة حكيم بيتعاون مع المطرب حودة بندق في ديو جديد بعنوان يا حبيبنا بمشاركة الملحن والموزع أحمد طارق يحيى. التجربة دي طبعاً مختلفة شوية لأنها بتجمع بين فنانين من أجيال ومدارس موسيقية مختلفة، واشتغلوا سوا على الأغنية من أول الفكرة والكتابة والتلحين لحد التوزيع وتصوير الكليب. الأغنية من ضمن أول حلقة من الموسم السابع لراد بول مزيكا صالونات، واللي عنوانها وحشتنا يا أستاذ حكيم. وشفنا فيها طبعاً حكيم وحودة بندق وأحمد طارق يحيى وهم شغالين سوا جوه الستوديو وبيعملوا الأغنية خطوة بخطوة من الصفر. الأغنية قدرت تحقق نسبة مشاهدة عالية جداً وقدرت توصل لأربعة مليون مشاهدة من وقت نزولها، وهي من كلمات حازم أكس، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر خالد رؤوف. تعالوا نروح نسمعها في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول خمس مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
1: المركز السادس

0: انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم سارة المنذر لمدة ساعة على انرجي 92.1. ووصلنا دلوقتي للمركز الخامس اللي بتحتل اغنية وحدي لكايروكي واللي بتنزل 3 مراكز من الاسبوع اللي فات. الاغنية من ضمن ألبوم سوبر نوفا اللي نزل من شهر تقريبا وكسر الدنيا رغم نزوله في موسم الصيف وسط زحمة مرعبة من الاغاني والألبومز اللي نزلت الصيف اللي فات. الألبوم بيضم 10 اغاني واغنية وحدي قدرت تحقق قرب 6 مليون مشاهدة على اليوتيوب وكمان تبقى من ضمن الاغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. تعالوا نروح نسمعها في المركز الخامس.
1: المركز الخامس

0: المركز الرابع الأسبوع ده بتحتل أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي، وهي أغنية حياتي حياتي لزياد زازا وسولجا. زياد وسولجا راجعين بيتعاونوا من جديد بأغنية حياتي حياتي، واللي بتقدم لون مختلف شوية عن تعاونهم اللي فات في أغنية سوتس اللي نزلوها في 2024. الأغنية فيها فيوجن كده بين الراب والبوب ولمسة فلامينكو مع جيتار كلاسيك وإيقاعات هادية، وسولجا بيقدم الجزء السريع اللي في الأغنية وبعده زياد بيخش بالكورس اللحني. الأغنية نزلت من أسبوع بالضبط، وهي من كلمات وإلحان زياد زوزا وسولجا، توزيع وميكس وماستر إسماعيل نصرت، والكليب من إخراج خالد مختار.
1: المركز الرابع.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. علي الفولتج كهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. It's Friday on Energy.
3: انت بتسمع لعبتك عربي مع سارة المنذر.
4: تامر حسني بيرجع تاني للعبتك عربي الأسبوع ده بأغنية بنت مين من ألبومه الجديد مش هتتكرر وبيحتل المركز الثالث. الألبوم نزل من شهر وقدرت أغنية بنت مين تحقق نسب استماع ومشاهدات عالية جدا وصلت ل 18 مليون مشاهدة من وقت نزولها، وكمان قدرت تكون من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. ألبوم مش هتتكرر بيضم 14 أغنية بألوان مختلفة، أما أغنية بنت مين فهي من كلمات أمير طعيمة ألحان عمرو مصطفى وتوزيع عادل حقي.
3: المركز الثالث.

0: لولا البنات للهضبة عمرو دياب بتنزل مركز واحد بس من الأسبوع اللي فات وبتحتل المركز الثاني الأسبوع ده بعد ما كانت في المركز الأول. الأغنية من ضمن ألبومه الجديد حبيتك اللي نزل من شهر تقريبا وقدر من وقت ما نزل يحقق نجاح كبير جدا وأغانيه كلها تبقى تريندينج على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب وعلى كل منصات الأغاني. أما أغنية لولا البنات فقدرت تحقق 23 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها ولحد دلوقتي كمان تبقى تريندينج في اليوتيوب تريندينج في ميوزك. الأغنية من كلمة مصطفى البرنس، ألحان عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماستر أمير محروس. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
1: المركز الثاني

0: وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد المركز الأول واللي بتحتله هي أغنية Too Late لعاش ولكن من ألبومه الجديد صديق البرنامج. الألبوم نزل من شهر على كل الميوزك بلاتفورمز وقدر يحقق نجاح كبير جداً من وقت نزوله، وأغنية ولا عيش ولا كان تحديداً قدرت تحقق قرب 4 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها، وكمان تبقى من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج في ميوزك لحد دلوقتي. الأغنية من كلمات Too Late ومصطفى ناصر، ألحان Too Late وتوزيع معتز مادي. قبل ما نروح نسمعها في المركز الأول، عايز أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على أنرجي. كنت معاكم سارة المنذر، من بعدي على طول هتسمعوا باسم كميل في لعبتك إنجلش. باي باي.
1: المركز الأول.

0: على انرجي.
1: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

Friday. Non-stop music.

0: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة من لعبتك للأغاني الإنجليش بتبدأ معاكو دلوقتي حالا. أنا باسم كميل وهكون موجود معاكو على مدار الساعة دي عشان نعرف مع بعض إيه هم أكتر 30 أغنية إنجليش أنتوا طلبتوهم وحبيتوا تسمعوهم على انرجي في كل برامجها. زي ما احنا متعودين بنبدأ الكاونت داون من المركز الـ30 لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية، وزي ما احنا برضو متعودين الأغنية اللي بنسمعها قبل ما ببدأ كلام على طول هي الأغنية اللي معانا في المركز الـ30، والنهاردة هي من نصيب مادونا وكايلي مينوج الريميكس بتاع أغنية Love Sensation. الأغنية دي كانت موجودة معانا في المركز الـ19 الأسبوع اللي فات، لكن بكل أسف نزلت للمركز الـ30. في المركز الـ29 بتيجي زارا لارسن وبينك بانترس بأغنية Midnight Sun Girls Trip. أما المركز الـ28 فهي من نصيب أغنية كانت في المركز الـ22 الأسبوع اللي فات ونزلت 6 مراكز، هي أغنية Faded Eyes لزرب وكاليد. والأغنية اللي موجودة في المركز الـ27 هي من نصيب أغنية Don't Worry لليوني، والمركز الـ26 من نصيب ديفلور لتوفلو وستغوماي. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. 28

أنا في المركز الثلاثين بأغنية أنيمال الأسبوع اللي فات، لكن الأسبوع ده أغنية أنيمال طلعت للمركز الثلاثة وعشرين، يعني طلعت سبع مراكز. المركز الاثنين وعشرين من نصيب أوليفيا دين بأغنية So Easy to Fall in Love. أما المركز الواحد وعشرين وبرا التوب 20 سونجز على طول، أغنية كانت موجودة معنا في المركز السبع وعشرين وطلعت للمركز الواحد وعشرين، يعني طلعت ست مراكز، وهي أغنية ميتامورفيا لريبيكا بلاك. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نبدأ التوب 20 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. 20

0: بتاعتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا. المزيكا لعبتها.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: Non stop music on energy.
2: لعبتك انجلش مع باسم كميل.
3: لعبتك للأغاني الإنجليش لسه مكمل معاكو لحد الساعة 9 ويلا بينا نبدأ التوب 20 سونجز. في المركز العشرين بتيجي جيسو بأغنية كليك. الأغنية دي كانت موجودة معنا في المركز ال 18 الأسبوع اللي فات ونزلت مركزين للمركز العشرين الأسبوع ده. أما المركز ال 19 فبتيجي أغنية ماجنتيك لذا بوسا، والمركز ال 18 من نصيب أغنية My Body Isn't Ready لسومبر، والمركز ال 17 من نصيب أغنية سواديكا لليسا. سواديكا هي أحدث أغاني ليسا اللي نزلت مع نفس وقت نزول الفيلم بتاعها أو الدوكيومنتري بتاعها اللي قدرت تصور فيه كل حاجة حصلت على مدار سنة كاملة السنة اللي فاتت كلها، ونزلتها بدوكيومنتري موجود برا في أمريكا في السينمات وقريب جدا هينزل على الستريمينج سيرفيسز. سواديكا لليسا في المركز ال 17. أما المركز الستاشر فبتيجي بيبي ركسا بأغنية نيو ريليجن اللي وصلت معانا للمركز الأول قبل كده أول ما نزلت، لكن طبعا عشان عدى فترة طويلة على نزول الأغنية دي فنزلت للمركز الستاشر. وبكده نكون وصلنا لنص الشارتس بالظبط. هنبدأ بقى النص الأول منها يعني من المركز الخمستاشر لحد المركز الأول بعد ما نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها. This

0: يلا بينا نبدأ نص الشارتس الأول، يعني من المركز الخمستاشر للمركز الأول. في المركز الخمستاشر بتيجي أغنية Move Into The Sun لهيوجل، إيميل أنجل وألترنيت. أما المركز الأربعتاشر فهو من نصيب أدلة بأغنية بويز. الأغنية دي هي الأغنية الوحيدة النيو انتري النهاردة في الحلقة، وأدلة نزلت الألبوم الجديد بتاعها بريما من أسبوعين بالظبط، والألبوم وصل للمركز الرابع في البيلبورد 200 شارتس، وطبعا ده إنجاز كبير جدا لمغنية لسه بتبدأ وده أول ألبوم ليها. أدالة بويز موجودة في المركز الـ14. والمركز الـ13 كانت موجودة في المركز الـ12 الأسبوع اللي فات، هي أغنية باتل لأريانا جراندي من أجدد ألبوماتها ألبوم باتل. أما المركز الـ12 فبتيجي أوليفيا رودريجو بأغنية دروب ديد، والمركز الـ11 من نصيب فيفر دريم لأليكس وارن. كده مش فضلنا غير التوب 10 سونجز، أكتر 10 أغاني طلبتوهم على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج أنرجي. يا ترى هما إيه؟ هقول لكم عليهم بعد ما نسمع الأغنية اللي جاية.
1: 14

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
2: انرجي 92.1.
3: لعبتك انجلش مع باسم كميل.
4: والكاون داون لسه مستمر، وهنبدأ دلوقتي العد التنازلي في أول 10 أغاني أو أكتر 10 أغاني إنجليش طلبتوهم على مدار الأسبوع اللي فات. في المركز العاشر بتيجي جينيفر لوبيز وديفيد جاتا بأغنية Save Me Tonight. المركز التاسع من نصيب جاني بأغنية Less Than A Lover اللي كانت موجودة معنا في المركز السادس الأسبوع اللي فات ونزلت 3 مراكز. أما المركز الثامن فهو من نصيب كايجو، كاليد وغريفن بأغنية Save My Love. والمركز السابع، ودي المفاجأة بتاعت حلقة النهاردة، الأغنية اللي كانت موجودة في المركز الـ24 الأسبوع اللي فات طلعت فجأة للمركز السابع من كتر ما طلبتوها على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج انرجي. والغريبة كمان اللي هي أغنية جديدة لفريق جديد، ودي أول أغنية ليهم. الفريق هو Miss You والأغنية اسمها Our Sight، بس تقريبا عجباكوا جدا، وهي الصراحة الأغنية حلوة، اتطلبت كتير قوي قوي قوي على مدار الأسبوع اللي فات لدرجة إنها طلعت من المركز الـ24 للمركز السابع. والمركز السادس بره التوب 5 سونجز على طول بيجي هاري ستايلز بأغنية American Girls. كده مش فاضل غير التوب 5 سونجز، وأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش هنعرفهم مع بعض بعد الأغاني اللي جايه.

0: ووصلنا زي ما قلت لكم لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة، وهي التوب 5 سونجز في لعبتك للأغاني الإنجليش، أكتر خمس أغاني طلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج إنرجي. المركز الخامس من نصيب أغنية Hate That I Made You Love Me لأريانا جراندي، وظهورها الثاني بعد ما ظهرت بأغنية باتل في المركز الـ13. المركز الرابع من نصيب أغنية Repeat It لمارتن جاريكس وإد شيرين. أما المركز الثالث فهو من نصيب هوتي فروتي لكاتس آي، الأغنية اللي كانت موجودة معنا في المركز الثاني ووصلت للمركز الأول أول ما نزلت مع ألبوم أنيمال لكاتس آي، لكن أول مرة توصل للمركز الثالث في لعبتك للأغاني الإنجليش، كاتس آي هوتي فروتي. أما المركز الثاني وتاني ظهور ليها بعد ما كانت معانا في المركز الـ14 بأغنية بويز، أدالة بتظهر مرة كمان بأغنيتها وأجدد سينجل ليها نيكول كيدمن اللي موجودة معانا في المركز الثاني بعد ما كانت موجودة معانا في المركز الثالث الأسبوع اللي فات. أيوة الأغنية اسمها نيكول كيدمن على اسم الهوليوود ستار لأن أدالة بتعشقها، والأغنية حلوة جدا ومسمعة جدا في العالم كله، الساوند بتاعها كمان ترندنج جدا على تيك توك، والأغنية موجودة في البيلبورد شارتس. المركز الثاني هي أدالة أغنية نيكول كيدمن. أما المركز الأول وده كان متوقع جدا اللي هي تفضل في المركز الأول بعد الأسبوع اللي فات، هي أغنية مايلي سايرس بيز بيرسويدز، أجدد أغاني مايلي سايرس، وعلى فكرة ألبومها الجديد هينزل اليومين دول برضو بنفس العنوان بيز بيرسويدز، أول سينجل منه وأول أغنية دخلت على طول على المركز الأول الأسبوع اللي فات وفضلت موجودة في المركز الأول كمان الأسبوع ده. مايلي سايرس شكلها رجع وبقوة وناوية كده تكسر الدنيا بأغانيها الجديدة، وطبعا هتسمعوا أغانيها جديدة أول ناس على Energy 92.1. فالمركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي هي مايلي سايرس بأغنية بيس بيرسويدز. وبكده حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش تكون خلاص خلصت. يا رب تكون كل الأغاني اللي سمعتوها واللي لسه كمان هتسمعوها دايما تكون عجباكو على Energy 92.1. كنت معاكو على مدار الساعة اللي فاتت، أنا باسم كميل، وأشوفكو الويكند الجاي على خير. Salam.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruity, fruity. 3

الجديد لانا على انرجي. ازاي اقول Friday hits on energy.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها أغاني من غير توقف على انرجي.
1: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

أجدد الأغاني على إنرجي. جديد على إنرجي أبو وحنين الليل وأخره.

0: It's Friday on Energy.
1: جديد على Energy فريد ترجع ايه؟

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Friday hits on energy.
2: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، يقول